اكس كا اف ام كوا ورنغو ام تنو كوتشو او نغو بروخرم ان كوتشو وزيسي كا كي راتو كي كوايا تو كا كاي سي بانغو كوتشي دي كوان كان كوتشو با كي تبي ان توين دا كا منيت ام كوي كا نغو ولنغو اي تنو كون كون تشي تبا ام كوي سا كوتشي كا كي ورنغو كون كا كي كوايا تو كا كاي سي بانغو كوي كاي كوا راتو كي نمورو يا ونيتن سيفا بين نيخا اف ام قلوم توتو كوي او نغو ولا نغزيجا نغوي سا كويسي كان كون كايا دا كويسي دي كوان كان نغو سيبا كي كويا توا كويسي اكويسي دي كا وا كومينيتي هكي دراك نغولا نغوي سا كويسي سي كا كي آ ولا نغو كون نغا كي كويا توا كويسي بان نغو سيدي ولا نغزيجا تنو كوي نغو كما كوي دا اكوي علي كوا بروخم نغو هم توتو كوي نغو كايا ولا نغزيجا نغو سان جيمن كايا كي بروخم نغو كون نغا ke kaba tu kha isi pang ngo se de wo lang chi chang ten ko ma kham ko ma se de kwang yen tu na kham ni te kan go su pa ngo ton ngo ba wo lang ngo ye ten ko a chi ta ba ngo ko sa ko ji se ta me ngo kan ga me kan lu se wo se de kin nu o jo ai ke ko la pang ba ko chi ngo tu lo ke kan ko chu ang ngo ko ko u se la ngo ko se de ka kwa a na kham ko ye tu me ngo pang ba ma ngo sa o man ho wa ko ko u se la ko kan ge chu ma le 我这个在做，我把我那个是讲，我想基本搞呀，给 register 给我那个公司，他可以阿里巴巴看，我们都都可以我搞我那个是讲，很贵，下个月就这个公司搞，给马西的给我们在做，我那个没工程，我把那些，阿弟这个店里，阿弟这个可以我们在做，他下个月就是搞给啊我那个公司，给某个么说，等于等我把我那个。